نبغيك عايشة ونموت عليك، هادي سيد حياتي وحبي، انتي عمري وانتي حياتي، تمنيت ان عايش معك غير انتي. عايشة عايشة.